0: subhanahu wa ta'ala abagamba nti mubutufu mulese ekigambo mwogere ekigambo mulese ekintu kumimwaja mwekirabika nti kive kinene nnyo okutemerera Allah subhanahu wa ta'ala nti ayina omwana
1: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا
0: تكاد زسنبر إلى السماوات قرزن يتفطرن وكيزا يزام منه رويت قامبيت وننبواته وتنشق الأرض ننسن وكبانت يتك يتك وتخر الجبال ننسو ززجلو كبيران غزيسكو كروكو كامي بفوبيا زو زبيرين غزيو مغليري زاتيك ياتيك هدن زبيرين غزمني كامينيكا زبيرين غزاتيك ياتيك وروبو يتيريبو بويتي غامبيشو تيني يقول نزجلو كويا سايسا ننسينو نجلو كواتيك ياتيكا ننسو زنزجلو كيوغو موكو فام بفوبيا زو زبيرين غزمرين غوكا وروبو يتيريبو بوبو ننبويتي غامبو يتوغيرو اكو الله انتيا زارانغا تتزارانغا
1: أن دعوا للرحمن ولدا
0: أن دعوا للرحمن ولدا أبانتو إيكبالي تروكو غيركو الله أنت عينو موانا كيكري تريكو ننسي ننسزو كوا غروكو يزايزا وكوا تكا ياتكا ينوكو بير أنت بيقواو إيكغام بيكو إيكوكو غامب أنت الله سبحانه وتعالى أنت عينو موانا بمتمرر نغسيواري الله سبحانه وتعالى أين ومدوه ngabad wa balala Isa alayhi salam ni simwana mzari buzazi go muntu we yandizadde omwana.

0: وكم أهلكنا قبلهم بمكبت السي غبت بنبك بيرو من قرن إمير بمين جنيو هل تحس منهم من أحد وينيو ووزا نوم ينا ينا أو تسمع لهم ركزا وينيو منتو ينا غوربكو انتوون يذكر ذكتي أليكم سنغا إغوندي نغوندي أو تسمع لهم ركزا وبو وليدايو وكوكوا كوايا كواوكو نجبالي بلي يباتري تباسرسة ولمنتو عليندي ونكو الله سبحانه وتعالى الوالي مجم تفوجي تو ينا غوربكو تو ينا غوليزان تعالي kuchino bachiri teini Allah subhanahu wa ta'ala bunaya wa umuzadda buli agenda atukeyo na abirange ya sima yo ebili kunsi tainako chajulira Allah subhanahu wa ta'ala agamba ntimu wa agenda bituazi kilizanga temuna vira wu waliyoguo ulira kuru kwa kwayo na keyuji ya raga oba waliyogu urabako ntiaime chintugundi chako zene risorio Allah subhanahu wa ta'ala yabawumuza nafijitulaga tujja kuumula tukutukewo nebyensi ngebyensi tefina kishulabako nabaliko tebalina kibalaba kitukola ate tebalina kibawuliza jetuli tusaba Allah tujje musinga tulibakiriza atuonye ebibonerezo bye ate atuyingiza awali ejjanayi awali okusaasira kwe amin
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم

أبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم

0: أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر

0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: طه
2: بسم الله الرحمن الرحيم سورة طه بسم الله الرحمن الرحيم طه الله سبحانه وتعالى يتانديك سورينو ننيكو تنسرف بيري يطانيها نباتو غامبانتي الله أعلم بمراده ودنغابامو كبابو نزباتي لبنبا غامبانتي طه وانو الله يرياتيكيز النبينا محمد صلى الله عليه وسلم غامو غامبانتي وانغيكو طه مسجاكوي
1: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى
2: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يتواكو السيزة القرآن بالنبي محمد كتاب يتابري الله سبحانه وتعالى نغا كتواري تلوبي للوم رمو مكتستان توبيرينغو ينونيكا يتاري انت القرآن يكسانغو لمرونغمو عتبو يمرو كوكا إبيرينغي يكونو نبونو ني ندا
1: إلا تذكرة لمن يخشى
2: إلا كجاكو مرمو مكرو تذكرة القرآن ينسب إبيرينج جوكو بوريدا لمن يخشى بري النار مواكتا الله كتابك الله سبحانه وتعالى جاكا جوري ومرمو مكرو كبيرانتي شبوريدا وي النار مواكا بيرانجا كاغاروك تيا الله جاكو بيرانجا تيا
1: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
2: تنزيلا قرآن يسوى ممن خلق الأرض أكفيريو الله إيقرنسي نجيبوا إيوا الله يأتون دنسينو والسماوات العلى نفرو إزيري يومبوينغولا إزيري وقرو الله سبحانه وتعالى زياتون ديو جاري
1: الرحمن على العرش استوى
2: الرحمن ويو الله مرزو ويبتون دا ساسرو يو مجيمرانو يامولي دا كنو كبران بوينسي على العرش عارف النمرون دو يستوى غاترد الله سبحانه وتعالى عدو تيكي زانت الرحمن على العرش استوى ويو الله ينيكي سيكي تاسسولا عارف النمرون دو ينغا تود داترد

0: wa Allah yogutukutegeza yasani doku sinza watali chisani doku sinzi wachilaro kujako ye lahul asma ul husna Allah ina manya marunji amanya ke gunna gunna gaitibwa marunji merere
1: wa hal ataka hadithu Musa
0: wa hal ataka rafi yaliyekutuseko hadithu Musa imbusi ya nabi Musa alayhi salam نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الله مبوزا امبوز يا موسى عليه السلام يليكو توسيكو والو يلياجي كنيميريزاكو وباتو جولي رانغاكو بنو بيبيمو كبيالي مبوزيه موسى عليه السلام

0: والله خير وأبقى.
1: إنا مزمى في آمنا تكرزا بربنا مرزوا في الله موسى وزوك تسمسا ليغفر لنا صبرو كبيرا تجاك تسنوا خطايانا إذ سبب يفبت مصبزو كفدا وما أكرهتنا عليه من السحر إذا تمصبرو كبيرا تجاك تسنوا يدغوليو توليزو كبيرا تكرا والله خير تككسانت الله يسنغو برونجي وأبقى إليه وكسغلاه.

0: إنه مزنا دلتو ككسا من يأتي ربه مجرما ومنتي النار جيري الله سبحانه وتعالى أنك يلمونني فإن له جهنم مزنا دلينو ككسا تبجاك چنشا أنك الله مسسد مولد جهنم لا يموت فيها ولا يحيا مواتقين دا كبيران تيافا تقين دا كفيران ودو كبيران تيابيران برموه يقزا
1: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا
0: ومن يأته مؤمنا ومنتي النار جيري الله انك مكرزا قد عمل الصالحات انك يكوري ملم ملونج كبيران بوينسي الله ناسيما فأولئك أبانتوا هو وليبير من بيريو لهم الجنات العلا بقيند كبيران الله بويجانيزا وقرم بقيندو كويا قليلا

0: سلوى
1: يا بني إسرائيل بانج مبتبا نبا إسرائيل إسرائيل يا يعقوب عليه السلام ومدوا الله مرنغفو بتبا نبي الله سبحانه وتعالى بكو ورنغ بكام ببادي بإسرائيل قد أنجيناكم مزمى فتمزوك وبتمت ستبا ونزا من عدوكم ومرمي ومعبدا بزين دبار فرعون مزوكفا وعدناكم جانب الطول الأيمن تبرغان سانتي وكتي وفني وكتي ومراجوين دغانو كسايد يورسوزي إياديو تغيندا كبيرانغا تسسينكنا نامو تبتغيزي بتابي مغيندو كوي سورو فنمارو كسومو كنيانجا ونزلنا عليكم المنى نغابي مغينزي مكتونغو اجتاري ممري كاكاتي تغيندا كبستيزانغا مازو كتوكيو ايشو كرياي تيتي والمنى wasalwa neva Allah subhanahu wa ta'ala ziyabatirako ngaza kulya izali muchika kenyama yebinyonyi.

0: وأخرج لهم عجلا جسدا الله سبحانه وتعالى تغام بانت السامري جوروفا نمرو كسوريا انفوفو ايدي جيايولا وانسيوين سوريا جبريرو كياري الله سبحانه وتعالى تغام بانتنو يقول مواكاتي فأخرج لهم عجلا يباكل مواكيانا جسدا أكينو مبيري له خوار نكفام ندبو زيرين ورانتين wakalu nebagamba anti akayana kano kukusinzira nga weka ngote nekafa mwedobozi darambu tufunga ateka kule duwa tulaba hatha ilahuko msamiriju nabagamba anti ononno kakati oyo wante gwe mulaba yekatonda wa mwegwe musani do kusinza wa ilahu musa yekatonda wa musa banasi ya musa yera bite nalika katonda emabega nalumba gana ibirala Allah subhanahu wa ta'ala watu watu gamba antisamiriyu yendoza yeyaguza abantu bi mwana watu nabone bajugula
1: afala yarawna an la yarujiu ilayhim qawla wala yamliku lahum darra wala nafaa
0: afalam yarawna abantu abo Allah tubuza antibali tebaraba an la yarujiu ilayhim qawla antiakatekali tekasovula kubaku chigambo chekabadamu ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا تكسر كبيرا كبريت ريشين تويتشبكا سواد تيتشبكوسا تكوكيرا تكاينا مكاسو تكسر كورا مونتوكابي كيتشابان توابابلي جوبالي تبسر كشف ميتي زانباتي جيران تدرابون اوف فيري الله سبحانه وتعالى واتوبان ينتي جيرايابان توابالي وودوغو

0: عنت الوجوه للحي القيوم زيجين دا كوبيران غا نغنفو نيوفي سيزابا انتوفونا غا زيجون دي داني غا زيرا غوبو وليزي نوفو غنفو نوفو يتو وزيري الله الحي ملام القيوم ويميرزا ويكا اتاينا چه يغو يري چطون دي چه وابران چطون دي چه چينو كوي غويا جاري وقد خاب من حمل ظلما mubutufu agenda kuveranga swadde nnyo omuntu yenali skulo mugugunga gwali mu buliaza amanyi naddala buliaza amanyi bwa shiriki
1: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما
0: ومن يعمل omuntu yenali bayakola من الصالحات mirimunga mirungi kubulamu bwensi nonga Allah subhanahu wa ta'ala mirimu je yakola ya jisima wa huwa mu'minun na yenga yali mukiriza nga ina ashhadu an la ilaha illa Allah fala yakhafu talibira nakutia dhulman kubira nti agenda kulyaza manyizibwa babiringa bamubini kachata kola bakimubaliko nedda wala hazman waddu kubira nti bamulyaza manya bamusali kukwecho kyabateekeddwa okufuna aleke kukifuna tagenda kubira nga abinikibwa ate tagenda kubira nga akendezebwa kwecho kyateekwa okufuna Okay.

0: وكذلك بيتو أنزلناه تواجسا قرآنا عربيا قرآن يمينونغي إيري مرلمي بوارابو وصرفنا فيه نتبيرانغا كونيو نوليتمو من الوعيد ببوني رزوبيا فبيجيندا كوبا كوباني وابابالي بيرانغا تبكرزا ماتيكا الله سبحانه وتعالى غاتولا جدك كورا مقرآن منوبي بالي نبي بوني رزو لعلهم يتقون شتو جزي ببوني رزيبي ونغا كسو بيرانتيا بانتبين زوكو تيا الله نبدكو أو أوبسيجو يحدث لهم ذكرى نبابي رانغا بانتوابو بسوبورا أو كوبي رانغا بيبو ريرا نبي بابا وليدي نبي نيني نباتو كيري الله نغا بسيمي
1: فتعالى الله الملك الحق ولا

فتعالى الله الله يريد اجتبا كشكور مزيبوي المريكو يكبك الحق ومزمو ونمد لقبانكو بفوزيبوي كبولي كاسكرا الله سبحانه وتعالى ودلا أجوك بيرا ولا تعجل